من هو زبدايه نوم حلط يسبلي طبوي ده نبو ده مسيب خاد داركتو نيسو نيسي صداد يسبلي طبوي ده نبو ده مسيب خاد سميخو يتسمني سمينا من الباب.